0: ساس بعدين قال لي كيف فيلم اللي قديسه في اللامة دي
1: السيري يعني ايش اتراسه
0: نعم دي كده بردية طول سانة اللي كده نومة
2: ها سيارة مين
1: كانوا امسي صار دي